0: حقنا كون بيريبا الهمدا مسيدا نو هاي جلي باقي تنجا فم بينا بيو كو هي كو يلاي
1: هاي كدوم دنو تا خريب انا نواغي مكب ميراو خلصو كاي تيل ليريم بي ايمانا انغان نواغي سايون متو لورابرا ماسي كورون نونغا شوي سينوغي ساريل سننبا كوريل اويري مفارغي نامو تايبن اويري مفارغي نومد بوكبا متسانا نيني شيبا هونغدي هويني
2: ชิชิบันดาวมังมังบานาบายนามุมนีเอวีดาวายดิดิกันมีโอ้อิมอมันบีเบมาอิมอมันบีไงคงไงคงอิมอมกียาวคนพันตาคอยวันไอ้หักจางเซตูบุจุงบะคงเดอากีตุจุงทาดอกโลไฮไฮปะเลมปันทอกกะนากิมะบอมโลกอลุยนกะรีกอวี ahing tanglaw at heng mo siya mapam asida na karigi lay ramliba. Hayo, imumanbi.
0: Pantong man ba ang mba? Namumanbi ay hakti. Kikimacha na chede.
2: Kari.
0: Namunggi kuloy di toy no kaujay. Namda po riba ipuasigi kuloy na.
2: Kari.
0: Hawdi ko takwala
2: ang tiba kaujay.
0: Ay ibupog pipalingi.
2: Kana.
0: Kige chan nura sa hinbi. Kuman pong dong jabi. Nura ay tingko no kowe. Ay mabuche pasama. Kuman kaw mahaki.
2: Kuman kaw hinbo.
0: Jabi jay tingkang bangam jada. Kige pong den kiwi. Palimi magi kong guli sa ragliba niya ngamba.
2: Ipagi mo. Ipagi mo. Ipagi mo toy no. Ipagi pari imo manibu kang nudre do. Ipagi waraw gano ko. Kaday, kaday. Pari apisak ano kaday. Ipagi pari. Ipagi pari. On top of it, Karim,
0: I'm going to go again.
2: I'm going to go again.